وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

متصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقول

لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما

الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت

أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض

إن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

0: الحق لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: piti ba seji to mahsin a talib min ma'had biji al-islamiyya kiasanku amanya piti ba seji to mahsin o muyizi okuvira dala kusomera eri maniki dwanga piti islamiki eri singani wa ku kyalo kiasanku e wase kama fumu awo insha Allah
1: ava kiasanku zona zetu fumbi sajeziva
2: okay. Ah, zizo kwa sijeziva na inga ibaza asiza.
1: Okay. Kukwa siza shekhe ndale.
2: So chitu?
0: Wanse.
2: Gwase mbayo.
0: Incha.
2: Kuluna kuru walero.
0: Na.
2: Nere chitegeza, gwase mbiyo munamba. Katuwa gala kula watobo izo kubanga gwase inga. Oba gwasoka.
0: Mubonero.
2: Mubonero. Waluwa bakusose. Nauru kwa watu wude tuina butono kwa tumzi ndalo taniki. Bismillah.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-Quran ala abdihi hidayatan wa hikmatan la rayba fihi wa shari'atan lid-din al-Islam wa huwa siratul mustaqim allati la yazighu anha illa halikun. ثم الصلاة مع السلام على من نزل عليه القرآن تنزيلا أما بعد أوصيكم بتقوى الله كما أمرنا في المحكم التنزيل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. In first of all, I advise you to fear Allah in a true way, as he ordered us in the Holy Quran, في الآية السابقة, حيث قال يا أيها الذين آمنوا, O you believers, اتق الله حق تقاته, fear the Lord, or fear Allah, in a true way, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, and not to die, unless you Muslims. الموضوعنا اليوم, فضائل القرآن الكريم. Our today's topic is all about virtues of the Holy Quran. Reading the Holy Quran is one of the great acts of worship and obedience that brings a person closer to the Lord, whereby God Almighty has blessed the reader of the Quran with immense virtues in this life and afterlife, individually and for the society. فالقرآن الكريم هو كتاب الله وكلامه العظيم وصراطه المستقيم. The Holy Quran are words of God and His straight path. وهو أساس رسالة التوحيد. It's the foundation of the message of monotheism. وهجة الرسول الدامغة وآياته الكبرى. The prophet's undeniable miracle and greatest sign. وهو المصدر القويم للتشريع. It's the correct source of Islamic laws. ومنهل الحكمة, a spring of wisdom, والهداية, and guidance. وهو الرحمة المسداة للناس, a gift of mercy to humanity, والنور المبين للأمة. And a source of clear light to humanity, والمهجة البيضاء, التي لا يزيغ عنها إلا هالك, and the bright path that no one leaves except those who goes astray. قال الله عز وجل, Allah says in Surah Al-Isra, verse 9, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Indeed, this Quran guides man to the correct path. ويمكن أن نقسم فضائل القرآن من تلاوته وحفظه إلى قسمين. We can divide the virtues of the Holy Quran into two parts. وهما فضائل تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وفضائل حفظ القرآن الكريم. Virtues of reading, learning and teaching the Holy Quran and virtues of memorizing the Holy Quran. فضائل تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. Virtues of reading, learning and teaching the Holy Quran. أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه فقال تعالى, Allah praised people who recite His holy book, as He says in Surah Al-Fatir, verse 29. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Dan kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibuyeru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا على فيرم الكل اليوم تواب الجو
4: برغم بسا إمام تكو سمسا تكو أبرا كيكيرسا ومنو كد ما يبوسو بيو نك تكو وين نمولا ومنو كد بوامو وكو أبا ماني كون سنغا يميدو بيتاغو كمانيا مو برغم بسا إمام
5: رحمة أغامبا انتي إمام تاتا وفيا كوزو موانو ووبوالا كاكاتو موانو نغا ماما فيلا يامو لابيدا كاتو موانو موالا أكوزي هاتوسو كفمبيو واتي تاتا وفيا غلب موسا أبوسا أبسلام بلامولا بتاكوبانغا لازم tufira u mwana angono tainza te kukweri jia kumama wa fenti abele muja we so uliye vili mudunia
6: nje ulila
5: nje uyo rahma mudem
6: kakati mubikwarga nensa nje mu dalilu akiria mubujulizu wa magiza aga uli jo tishita ho nejo sharia tishina kwa uzu sharia tichina kubuzivu si tali related kufamile wabali si mwana we si taina tewende luganda lwa musai lule mesa
4: mwiru nako Monday to Friday sawa kumine mchitundu isemisana naku Sunday sawa kumina mbili isa kaungeze program busa imamu na haba manyi bumashika benja uro haba kuku ilibaka kensa mudini bu islam dojisubwa

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غمويتا فو مكوجانجاب مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مره كجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغا اندريزا موجيتاكيرا اما كولوغايو كيسينغاكو وكسما قراني نامبا متوجيغا اندريزا متوجيتاكيدي مكولوغايو kyokyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-5. Bamuze Engineering.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.